بلا طريق. غسلت يدي، أخذت طينا، رمت الطين إلى القف إلى البحر، فنبت منه البطل أنكيدو. كان من نسل نورت العجيب.